0: For more info, radiopapisse.org.
1: End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.
2: اسمعني ارجع لورا شباب
3: ارجع لورا يا حمدان ارجع يا شباب

اليوم الأول 15/2021. مروان يوسف عطلة المصري، 6 سنوات. رهف محمد عطلة المصري، 10 سنوات. إبراهيم يوسف عطلة المصري، 11 سنة. يزن سلطان عطلة المصري، 2 سنين. حسين منير حسين حمد، 11 سنة. إبراهيم عبد الله محمد حسنين، 16 سنة. محمد صابر إبراهيم سليمان، 15 سنة. اليوم الثاني 5/11/2021. زايد محمد الطلباني، 5 سنوات. بنت مفقودي، 2 سنين. حلا حسين الريفي، 13 سنة. بشار أحمد سمور، 17 سنة. اليوم الثالث 5/12/2021. محمد تيسير أبو عليان، 15 سنة. عمار تيسير عايش العمور، 11 سنة. حمادة عطية عبد العمور، 13 سنة. يحيى مازن شحادة خليفة، 13 سنة. اليوم الرابع والخامس 13/5/2021 و14/5/2021. حور مؤمن الزاملي، 3 سنوات. إبراهيم محمد الرنتيسي، 2 سنين. أحمد رامي الحواجري، 14 سنة. لينا محمد عيسى، 13 سنة. محمد يوسف كيوان، 17 سنة. محمد حامد طلبي، 13 سنة. خالد عماد القنو، 17 سنة. إسماعيل التناني، 7 سنوات. أدهم التناني، 4 سنوات. أمير التناني، 6 سنوات. محمد التناني، 2 سنين.
محمد العطار 8 شهور. محمد سلامي أبو دية 10 شهور.

5 أطفال لم يتم التعرف عليهم. اليوم السادس 15/5/2021. عبد الله أشرف جودي 12 سنة. يوسف أبو حطب 10 سنوات. بلال أبو حطب 9 سنوات. مريم أبو حطب 7 سنوات. يامن أبو حطب 5 سنوات. صهيب الحديدي 12 سنة. عبد الرحمن الحديدي 7 سنوات. أسامة الحديدي 5 سنوات. بثينة محمد عبيد 6 سنوات. اليوم السابع 16/5/2021. محمد أحمد عطية 17 سنة. آيات إبراهيم الكلب 19 سنة. أحمد شكري الكلب 15 سنة. دانا رياض اشكنتنا 9 سنوات. توفيق أيمن أبو العوف 17 سنة. ديما رامي الفرنجي 15 سنة. آدم عزات الكل 3 سنوات. قصي سامح الكلك 6 أشهر. زيد عزة الكلك 8 سنوات. زين رياض شكنتنا 2. يحيى رياض شكنتنا 4 سنوات. هنا شكري الكلك 14 سنة. تالا أيمن أبو العوف 13 سنة. اليوم الثامن 17/5/2021. ميرا رامي رياض الفرنجي 11 سنة. يزن رامي رياض الفرنجي 13 سنة. رولا محمد معين الكلك 15 سنة. هالة محمد معين الكلك 13 سنة.

يارا محمد معين الكل 9 سنوات. لنا رياض حسين شكنتنا 4 سنوات. يوسف رفيق الباز 13 سنة. اليوم 9/5/2021. رهف مرشد كامل أبو داير 10 سنوات. اليوم 10/19/5/2021. منا إياد فتح شرير 2 سنين. اليوم 11/20/5/2021. نغم إياد صالحة 2 سنين. ديما سعد صالحة 10 سنوات. أمير تيسير العمور 13 سنة. يحيى محمد صبحي الحديدي 10 سنوات. حمزة علي 12 سنة. أمير الفرنجي 9 سنوات. فوزية أبو فارس 17 سنة. محمد الكلك 17 سنة. محمد يونس فرحات 15 سنة.

دعاء اياد شراب 13 سنة، براء غرابلي 4 سنوات، عبيدة جوابري 17 سنة، عبد الله جودي 12 سنة، إسلام وائل فهمي دار ناصر 16 سنة، لينا شرير 16 سنة.

0: والله بطلع كسر. وين يطلع؟ الله أكبر. لا إله إلا الله. بتعدي.
1: يا رب بتعدي على خير بحياتنا ما بتنام عين. يا رب ما تقدس يا الله حضرتك يا رب.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يا رب حين عبد الخالق.
0: ليه انا افضلنا يا يعني نور نروح نموت في الشوارع
1: والله ما بطلع خلينا
3: نموت
0: ايوه الله اكبر لا اله الا الله ما دام بخبطوا في الشوارع احنا بخير بعيدين عنا مش
1: ان شاء الله لعل وعسى تكون يا ربي اخر ساعه يا رب عسى يكون اخر ساعه يا رب
3: لا اله الا الله
0: الله اكبر الله اكبر الله اكبر
1: الله اكبر لا اله الا الله لا حول ولا
0: قوة
1: إلا بالله
0: العلي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله
4: هذه من آثار حياة الرماة
5: حسبي الله ونعم الوكيل الآن نحن مواطفين ودرت الصحة دفت هدفنا الآن نعمة الطوارئ دفت هدفنا حسبي الله ونعم الوكيل الآن مواطف الصحة الرماية
4: الحمد لله سلامتكم
6: listening to Birds of Gaza in memory of the children and youth that were killed in Gaza and the West Bank by the occupation forces during May 2021. Names and ages collected by the Palestine Ministry of Health and activists in Gaza, narrated by poet Darin Tatur. Introductory text from Israel Chooses Violence, written by Chagai Matal for Plus972 magazine. Sounds in order of appearance, field recordings by the people of Gaza, Heart, No Crossing, and Neshimot by Meira Asher, Mba Ferigneso, Madagascar, Dikoboda Sombe of the Aka Pygmies, materialized by Meira Asher and Darin Tatur at Radio Art 106 for radia.fm.
7: You're listening to Resonance Extra.